ميوزيكال يوز 105.4 ميجا هرتز ميجا تاتا اكاش مري بونش كندرا برا كاش رابي ترى كندرا بعد بكتي سانكتا جيكاري بور بوش بانجلي.